سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا للكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى حراس أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة كثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمندهم يعيد علينا وعلى من يوالينا إمبرك أسرارهم أنوارهم وعلومهم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين مشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى، يؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإيهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والمعتمرين والغزاه والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم.

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في

باب أذكار الركوع. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع وهو سنة، لو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قدمنا عدد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أصحهما وهو الجديد، يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه وإذا اختصرها سهل عليه. وهكذا حكم باقي التكبيرات. وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام، والله أعلم. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita sama-sama di dalam zikir, di dalam munajat, di dalam doa, di dalam mempergunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Karena ketahuilah, ketika seseorang telah berlalu dari umurnya, dari waktunya, maka semakin berkurang kesempatan hidupnya. Dan yang telah terlewatkan dari amal saleh, dari kebaikan, dari kemuliaan, dari keistimewaan, ada disebutkan oleh al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahmatullahi taala alaih. Beliau mengatakan al-faut ashaddu minal maut, sesuatu yang terlewatkan dari